قد قام بي قرشان في الأبسباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي أهدو الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من

0: الحين ما بعد ومن يرم وشلة لله منصرفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي هو السبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مطير قباد أمر ونور الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل يدين تسمع كيف ذلك أهل الولايات شد وكف فإنه عروة الوثقى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتاد ومن يلاجم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل الله
1: lool rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katal
1: suñu yitte jep
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: serigne bi bëgge ci noon
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak mo liggey bangok sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop
1: serigne bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: nu jambi rafet ci man ndortu rek
1: neena nu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndortu
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba
1: fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
3: ya rabbi

لِكَنُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء.

حنيفة. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني.

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

المسلمين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

صالحا. إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

ثبت كوني الخديم والخليل والحبل الماحي المكسر القليل لم يخف كوني خليل الله والحب والعبد لرب الله أكرمني ربي.

عن بالعداء الشرك مع الخناس ذهبت عن دين إله الناس عند العداء الشرك مع الخناس يجود نحويك وعروضي سرمدا لا يليق عن جناب أحمد نفيت بالتوحيد كل الشرك عند به آئبا بالدرك ينقاد الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان.

الفاطر قرد أهل بدر الأسود فوق المرادي يا مزحزح الحسون يصل أهل بدر الفئام خير من يا مذهب اللئام فوق التواء ولي غير

أبي وأنت الأكرم، كان به لم ينحن العرم رموت، أنت الإله لا إله غيرك، يا من أتاني دون خير دون

الجنان ابن حني بخل لدى الدراي هما محاني الشح في السراي حات نفسيك مع الأعداي بكزم غلي ومحوت الدائي بكارت عن جميع الناس بعد الجهاد المذهب الأدناس بقى غدوت مؤمنا ومسلما هم حسن لم عرف

على الشجاع ضيغم القلات تسيبك النامي يا الصلات على الشجاع ضيغم القلات تسيبك النامي مع الصلات على الشجاع ضيغم القلات إلى النبي ورسول أحمد قد الصلاة بالسلام حمدا نفعتني الله بالمنفوع الشافع المقدم المرفوع باق وجهك الكريم أدخليك ثق بأحمد النظام يدخليك تفضل علي في ذا اليوم وبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي في ذا اليوم وبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت المثبت الأقدام عليك سيمي صلي سرمدا في الآل والصحب وخدمة أحمدا.

الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل حبب الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل بالله ورسول صرت عبدا لا خدما لمنير أبدا بارك للنافع في حياتي وانقاد الحديث كالآيات هداية الله كفاني الضلال وكان للمغني بأبرك حلال ترسي عن الضلال والإملاق هداية العليم ذي الإطلاق وسطر الله بلا عوائق وكان لي بكرم بلائق تكرموا في

ضيقيا معها وضيقيا معها أبشي أبدا لو خطابي وكفاني بكني ما لا يليق بي وسام مسكني لست واد ولست بي ولد يا رب كل والد وما ولد أجبتني بما نفى بخيري كل أدوي

أن تفعلي لأفعال استحاء وبتري منك بمخجل استحال أغتني إكرامك من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد علمتني تعليم علام الغيوب طهرتني ما يودي للعيوب فلت أفضل وراء بعمري يا تخطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت لي منك بلا حساب ما قاد كلي الى احتساب نفعتي نفعا ادام العجبا يا من يباهي بحياه النجبان ليست لي كسير قادنيا لمن يشاء ما شاء من غير ران اهتدي يسترني بلا ضرر وقلت لي بلا عناء الدرر اكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا بلا بلا مقوف اكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف فيتني ذكى الحكيم السالبا لهداه لعداي غالبان ويتقيم بشكر يا يرى عند الشراء ولغيري لم يرى أكرمتني كرم من لا يقص أممكن ما وعداي عجزوك لا من حني ولا سينحوني معاد إن من عداي قد جعلتهم كعاد أعطتني يا ربي ما يغبطني في سواي لي صمت وطني هديتي زحزحة الإنكار ومنك لي تخلد الأبكار وآيتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود وآيتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود إليك أوسط لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور فطل المحامد إليك يا أحد قبل وحولي من أبى ومن جحد علمت الأعداء كوني عبدك مذ قلت لي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك منذ جعلت لي كثيرا قلك لقد تبين لكل لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقول للعليم والخبير بخير سر دونه تدبير ملكت أحمد مدادي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام ملكت أحمد مدادي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين عادوني ولم يتوبوا ولا يتوبون أبدا ومن مكاره الدنيا والآخرة وقد أعاذنا الله.

لقني ذكر الحكيم إلي أبي قاد الحكيم يسر لي نعم الحكيم علمني وفهما ألا ملي رب القلوب فجاد فضلا بحليب قاد لو بي القلوب وصاني ما أبهما علم قلبي هدت وسليم انبدت هدية عندي غدت تقود من لم يعلم فمن معها بلا سبود يستبلاء العنكبود يقيل عمري.

وليسدد اللسان وليقاد المحكمان. علمني الله الخبير وقاد للأجر الكبير وداقت لي للقبول وصانني وحكمان. نبشت

0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد قام بك رسالة من أبي سباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتى بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي أهد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتبع.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

حنيفة. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

المسلمين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.